0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف، سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقصومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنع.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمة نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولولي النسناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي، المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيطلي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة؟
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني عبن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالة دحشته لهالمايل بأوضتها.
1: وين وين؟
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوك.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة.
1: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلج عمة نعمان وإخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: إيه بتعرفيه؟
1: لا حسبت. وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقة، لو ما انتو تفسخ الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هالتم.
1: اشكري الله، روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
5: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدة خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيرة.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا بابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
5: بيولعوا ماشكين؟
1: معلوم.
5: بيصير في شد شعر ولد في شواري؟
1: انا خلي الشواري بتطير مثل ريشه التكايه.
5: لك تقبريني من قلباتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعه ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: لا نعمان، 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بده يربينا ونحن عقيد المرجى اللي ربينا؟ حاتم، أنا راجي أبو نعمان، مرجي في الأرض مرجي في الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: المشكل
1: ولا نحن اللي بدينا المشكل
0: بايثن مين مين مين البنت اللي اسمها زيون يلي سكتها من كحلون
1: زيونك مش وزيون اسمحوا لنا يا اخوان وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك ما حدا منكن يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق تعي تعي تعي لوين هربتي
2: عم بتمشى هون
3: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا
2: لا شو في
1: قتلتيهم ببعضهم شو في كمان
2: صحيح
1: يعني ما معك خبر بشي
2: ليش انت معك خبر بشي
1: انا اوعى حدا يحط بظهرها شو هيدا كل ما صار شي المخفر المخفر
2: الا يكون شي مخفر من برا
1: قولي لحالك يا جماعه هيدي هي
4: هي
5: هيدي هي اصل المشكل
1: شفتي
2: انا شفتهم مزعلين قلت بصلحهم تيصلحوني العربيه
1: اوه شو قصدك
2: انا جاي من القصد الطيب
5: ولك يا عمي في مشكل في ناس هاجمي على ناس
1: ايه مظبوط مازال في مشكل في سبب وفي مسبب مين المسبب
4: زيون
1: علقتي علقتي قتلتيهم وخلفتيهم كلهم عم يشهدوا ضدك
2: مش مظبوط غلط
1: غلط شو
2: مين المحقوق
4: انتي
2: ومين المحقوق
4: انتي
2: ايه فاذا انتم مش مقتلين انتم متفقين
6: مقتلين ورح نتجابه
2: يا حراس في لخبطه بالحكي في حدا عم يغلط يا
3: مين عم يغلط
2: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين
1: ايه مزبوط
2: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل
4: ايه نعم
2: فاذا يا حراس الاهالي متفقين واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل
1: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش
4: إيه؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين
1: وإذا هن مش غلطانين بس صار لازم نحقق
5: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق
3: إيه مزبوط نضرب بالأول وبعدين التحقيق
2: يا شويش اسألوا الأكترية ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل
3: ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر
1: هلا انت شوف لا شو في بكره
3: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك
1: ايه مزبوط معك حق بس لايك هون ابدا هون ابدا
0: فاذا يا اخوان الخناقه بكره وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان الزعرور ما بيسوى البعكور ممنوع وبيجيب معه تذكره الهويه
6: كلنا بدنا نخانق
3: انا ايدني من هلا
1: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق
3: يا خيي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل شو
1: ايه هيك ايه
5: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما رح تمضى اسالوني الي
4: بدنا نخانق

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: عبليها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: يعني هي لك انت ما بتعلق مع حدا؟
0: لا مبلا انا بعلق انا والمراي. ليه واحد سرسري انا؟ شو ولا كلمة عربس ولا كلمة ليه؟ والله ادم حبسوا بهالمراي بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ها ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساح؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كانت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلا يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طفى النجمة
2: دبلت الوردة بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
3: لا انا ولا انت عدنا راضين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفله.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتلي وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرة؟
1: كل قتلي ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
2: وهيدا شو؟
3: هيدا شيش.
2: هاي هاي
3: هيدا بيجرح
2: اوف كورس.
3: وهودي شو هاللي لابسهم؟
2: هودي كفوف البوكس.
3: هاي هاي الضربة بتفدغ
2: اوف كورس.
3: يا ابو حلقة حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم. وانا بتعرفني ما بحب الاذى، دبر لي انت بمعرفتك.
2: فهمت عليك.
3: وعلى قد القتلي بتكون الدفعة.
2: شو رأيك بشي بوكساني علمون وجهه أزرق؟
3: مش كافي. البوكسر كيك البوكس غنائي فرنجي ما بيعمل بالبلدوجي.
2: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
3: يا أبو حل أفهم علي، جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلوريجي،
2: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
3: هاي هاي. وبدي توقع له الطربوش.
2: توقعت الطربوش هيدي وين مكان إكسترا.
3: هاي هاي هاي
2: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
3: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم علم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران بي؟
5: واجبات زيون، كنت عم شقة عائلة مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا.
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: أختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبيع حاتم؟
4: شو دخل بيا؟ ابنك بحبها.
5: يحبه الحب. بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلدكن هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا؟
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب، بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في إنقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حاتم وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تدفل منه تبعد. نحنا منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قوليلي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجي؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون. عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم.
3: يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
4: انا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين
0: وتأخرتي، ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة، خربطت البلد. انت من ستك مش كنجية.

0: هيك لك انت.
1: سيدنا انا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدك قتلتيهم.
1: وخايف اشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: انا مطلحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي. بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا. ولما عرفنا انه رح يجوزوا ولادهم طلعنا صيفنا إلنا بكرة بيروحوا. يا رايت ما صيفنا.
2: يا سيدنا نحنا معنا الحق.
0: بعدك يا راجي ملعطل بالحق. تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد.
0: ومين اللي بيبدأ بالصلاح؟
3: هني.
0: يا أهل العروس، بما أنه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا أهل العريس، بما أنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي.
1: ولا بقصف عمرك.
4: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
1: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي احلى ما سبوها الغضب.
1: ايه فهموا فهموا.
0: عمره ما يفهم بكرة بيندم.
4: اندم.
0: وانتو شو؟ خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا.
1: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل.
2: فضل.
0: بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتو مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سيدنا
0: ايه نعم ايه نعم، انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا؟ شباب شباب.
1: بس
0: اعرف اعرف شو بدك تقولي. عوض ما تقولي انا كبير قولي اصغر من القعدة الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا بتتزعلوا بتتراضوا، انا ما دخلني. جمعة الجين نورولي ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وعد خلوها تتحرك من هون، مش راح تهرب كحلول. هابروني هابروني
3: عرسنا.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس حامل زينة وعم بتقول اشياء حزينة،
0: مرات الزينة بتحزن.
1: اذا هن متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتوا مش غلطانين
1: بيكونوا هن مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم على انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلمت. اقولك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت، بكون بيل ستي انشغل علي، شفلي تشويح.

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشية. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم؟ وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من ايمتى؟
1: ولو ولو يا معلم راجي، من ايمتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلت؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالجبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شيء.
0: قرب خي حاتم قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق اولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي اول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاتير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
0: طبعا
1: وكحياتي
2: ما في
1: عشور هيك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولاعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بيحبوا بعضهم راح يطقوا.
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا الاعضاء الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده، الاعضاء بدهم، ونحن المخفر هون كله بده. صحيح

0: زيون كأنك قاعدة بقلبي. أنا سيف المحبة مش هيك قلتي؟
1: وأنت جانح المظلومين.
0: وأنا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف إني جاي يردن لبعضن، وعارف إنه ما يسليم ما رح تتصلح إلا إذا هزيناها بقوة. قلت رح أتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقف حالي ربوء كرامتكم بتبين معكم؟ لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل هاتم كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبول. انتبهوا ها. وانو نعمان ده هون نعمان.
3: يا
0: حو نعمان يا حو. نعمان ها هاتي ايدك لو هاتي ايدك هاو. الله يهنيكم ووفقكم وعد خلوني شوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة عندي جايزة الك تقبليها؟
1: بقبلها.
0: اني اتجوزك.
2: زيون؟
0: نعمة رح يتجوز شهيدي. انا تعذبت وجيت لازم يطلع لي عروس. انا رح ياخد زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: انا مش مخطوب اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك ارجع بلا عروس. لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية. خايف المرة الجاي يكونوا هرهر ولايك لايك نعوس ونعوس نعوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير.
0: لك ايه ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته حبيته ما بعرف كيف فرقتنا الريح. وشفت حالي هون
0: يا زيون. قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك بس انت دايما بتتاخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدي الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وبقعد بنطل لحالي وانت بدك كملي مشوارك عكحلو. يا أهلي ما يسريم تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلي نعمان يصلح لي السيارة.
0: تكرم انده نعمان يصلح للسيارة. قتلكم قتلكم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هاي شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هاي شو؟
0: طب شو بعمل؟

0: طبعا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلي ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغرب وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا احبابي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لاني تركت حبابي، انا غريب غريب انا لاني مش بين ناسي وحبابي، الغرب بتعلم وبتأدب الانسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبابي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد، اجمل من بلادي لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجر وحجار أحفى فيك وجوهي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرة من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة. ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي اخجل اليوم واعترف بخطيتي، بدي اطلب المغفرة، بدي ابعد عن الهلاك والموت واعرف انه انا ابن هالملك المكلل بالشوك. وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، اما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة، وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
12: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
2: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
13: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
14: أبانا الذي في السماوات
15: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
17: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا
18: كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
14: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
16: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مرشربل، ما تتركني وقربني أكتر من يسوع.

الكورة شغلتنا بالعتمة ناخد منعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقص

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس. صارت الساعة 9 الصبح بكوكبة

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. امي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني انا لامي بلغه الاشاره. امي بتفهم مش مثل امات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمه ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرد

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضهم فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساويرك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: كيف
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوي عريب، جنوب الحكايه الكل اهلا صامدين اللي ما تعودوا على الموت الا واقفين، انا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحت عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، ام الشرايع بالدني والدين، ام الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك واطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، اطلب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل حبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس، والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يا قل لي. صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك مصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي ويسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبي مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكمبايت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شبايت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغلة عنده.
1: انت تتدين من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب مش مبالي فينا. اخ ما أظلمك يا قدر.
0: إيه حق عفوقة يا ابني، بطريقك عالجامعة ما يلصوا بعمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده عخزنت وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى مثله مني بيوم من الأيام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا أمي، بس ما تتأخرش على الغدا، رح أطبخ لك مجدرة أنت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني إلي يا أمي، كيفيني انك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفتك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوة حد وعودي هون 150. يلا عدو هون. وهلأ الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. ايوة بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام. هيك هيك بديكم، كل مين يعرف مركز وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شوف كرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك. لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوقه قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك قصدي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بده يعتني لنا بجناني تحت؟ انت يا اما انا.
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في الجنينات تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
3: حتى ما تدفعوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لاي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشيه والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في انا بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا، انت خليكي انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطع بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي روح افتح يا روحي؟
3: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عمي؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحامية؟ تياكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعهم قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف وحياتك يا ابن خيي، وحياتك انت مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفر جدبنا له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كارثة يا ابن خيي كارثة. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفة
1: اكل حالة اللي كنت جاي اسألك سؤال بس. الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ياي ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت ياهن الـ2000 ليرة. هيدا ابن خيك، حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، أصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثي؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنيناتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني. الله يجزيك نسيتيني يا هون. الله يجزيك.
4: عاد حبو لك عاد عاد ما راح اخذ منك ايش كرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي يروح لو سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. لك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه ايه عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق بالمرة. لك حبيت هوني وحدة ام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فاش تعمل محامي. عبوك لك الدعوة ربحاني 100%. بتصير تضحك تعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
1: يا ريتنا ميال صوبه ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفت شي. ها
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات؟ شو بدي خبرك، لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي
5: بشرفي. انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي، لا شو كتر الشرح بلا فايده. ما اشي
4: روح عمي روح، يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
6: تفضلي. سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل؟
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي، كل مرة بتسأليني نفس السؤال. ما المي سخنة جاهزة عنا على طول.
6: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
7: ايه
6: ما ترزينيش دخيلك، اليوم علي من اصعب الايام.
7: خير ان شاء الله. ليش كجميلة؟ عدي عدي تشو عدي. ايه
8: هاتي. يعطيك العافية يا جميل. شو بك شيء؟
6: الله يزيدك عافية يا خيب ومنحي.
9: اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عنده، ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة.
8: شي عجيب.
9: ما هو الحق، عشو بدون يدينون؟
7: طيب أنا لأول مرة بسألي، وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
9: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكاد.
7: اسمعي
8: ها؟ عظيم عظيم.
9: خيب وملحي
8: شو؟
9: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش.
7: ايه كابو ملحي دينا، ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا، يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة.
8: تكرم يا اخي تكرم، راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي اسألك، سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
9: ايه شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
7: سلفي؟ ومين بيكون سلفي كجميل؟
9: ولو ما بتعرفوش سلفي فراش.
8: فراش؟
9: ايه سلفي فراش يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
7: شو عم تحكي كجميلي؟ هلأ فرج فرج ما غيره بيكون سلفي؟
9: نعم يا اختي نعم سلفي، وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو.
7: شو كابو ملحي؟
8: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا، ما عادش الخي يعرف خي. هلق أنت بتكوني مرت خي لفرج المليونير؟
9: إيه خي أبو ملحن شو عم بكذب عليكم؟ أنا مرت خي ومرت خي.
7: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش يسالفك يا جميل.
9: لا يا أختي أم ملحن أنا مرت، ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك، لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة ايه شوفي ناس بلا ضمير.
9: تصور يا خيب وملح
8: ايه.
9: اذا ما دفعناش بكرة القسط للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
8: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي؟ إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى.
7: خدي يا أختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا، خدمة على سنة. تكرم
9: عيني مستعد يخدم عنكم سنتين ببلاش.
7: تكرمي يا جماعة.
9: خلص سوقرت الصبر، الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
8: يا بنتي يا أختي انتعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
9: ليش يا خيب وملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولها. يلا يا اختي
8: يعطيك العافية.
9: يلا لروح اعمل هالغسلة.
7: يا حرام الشوم لك، كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط.
8: طبعا
7: يا يلا يا ابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سنة سنف مش هاي
8: شي. ليش انا شو قلت؟ ما هيك انا حاسب يا عمي.

0: لك ايه شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلمي؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر انذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار على شو؟
1: انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنايتك، ايه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس انه يعني
1: حقا. وعن كل سنة 15 يوم اجازة. في شي سنة اعطيتني اجازة؟
0: لا بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: ايه بصيروا 5 أشهر ونص عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو 4400 ليرة ما هيك 4400 ليرة. لك اخ ولك اخ كله مني مش قبل بدي جنينات الجنينة. ها
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنينات يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ست نازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيتك اليوم اعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبين ما رقت.
0: لك منين بدو يجيني الرواق بعد؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين المظلم، شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عمليه يحمل لك هالخزنة ويروح فيها طير. أهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق ما قبل تاخذونيش عليا. الله معك.
0: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
4: شكرا.
0: تفضل. مين حضرتك؟
3: يمكن أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم؟ أنا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه إلي أنا. نعم، في إلك شي كمبيالي عندي، أنت بتستحق كمبيالتك.
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا، أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيك، مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجة لمساعدة تيكفي علمه، وامه مسكينة يعني ارملة المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس، واليوم دورة عندي.
2: هلأ جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دورة عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شي، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك. الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتيب اللي علي.
0: الحاكي موجه الي انا.
3: لك
0: نعم. حي. بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم.
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي. مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني، اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون احسن
0: يا عين. ايه لبقلي بحكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
2: كروج الفرج قال. ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج؟ انا بعرف فرج.
4: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول لعم ابو ملحم ما هيك؟ عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيره يا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجع له اياه اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
5: هيدا عمك جاي لهون انتبه انتبه
4: يا لطيف. ما عاد في يشوف وشو هالعم يا نبيل. طريه معه شوي مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام طالب حقوق وقعد بالقهوه.
4: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
5: لك عم لك هلا عيبتا الحقوق يا عبد القهوة.
0: اسكت قلت الحكي موجه إلي.
5: احكي
2: عن إذنك يا ضريف.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
4: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لشو بدي سالفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي نجارة سنجرية اي شغلة، روح ساعد امك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
5: ايه هو يا سيد فرج ام الحم هو فرج.
0: لك اسكت انت الحكي موجه الي انا.
5: ايه اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست ام الحم مرته لهيدا ابو ملحم؟
2: نعم هيدا ابو ملحي. ليش فضلت عشاك ابو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه. واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفوا مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقول لك ايش اكسر لاجرك. ذنب كبير عملناه او جريمه اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا. انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل
4: ارجوك يا عم ما بسمح لك تجيه كلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول الاول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طرابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفهم على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. واكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا. واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شيء في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد له. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وأيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر. ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله. ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت. يا ابني لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحمها، لهم فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إني بتقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي ديك يا رب.
2: عمي أبو ملحم، قرب الوقت إني سردك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس. إذا بدي أقبض منك أكثر بكون عبدين بالفاي. لا وبعرفش إلي جميلك.
4: إيه إيه. حقك نبي، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش له عليك اي مأخذ.
2: على كل حال عم يا ابو ملحم، انتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وانا دائما بعمل بنصيحتي لاولادهم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلا انا بدي روح، بس بتمنى انكم تكونوا اول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خلينا هيك.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عندنا، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني. مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: ايه هذا جنى ارملي فقيري جبار.
5: انه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وانت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك.
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا في اشطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نزلي.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عليك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير منه مشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا، شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وهات المبلغ الملعون. معلوم هو
5: المبلغ. طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه. طولوا بالكم. من نديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا. بسيطة، مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: اكي يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم عدرب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200 4400.
5: صحيح يا نظري؟
6: لكن كيس وقدامي انا كل الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب طيب، بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل هضم من كتر ما صارت بيلعب.
5: لا لا لا، ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
2: ولك يا عمي، لك 4400. شو كنا عم نحكي؟
5: ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تاخذنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطه بتكون بنزول مش بطلوه.

0: عبد الرئيس ايش بقى عبد الرئيس؟ عمل لي فنجان قهوة.
1: ايه؟ شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا هلا انت بعدك طيب؟ فكرتك متى؟
0: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
1: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
0: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غنى أحد منهم، أستاذ نبيل، أستاذ نبيل عري. ما راح منهم.
2: شو بتريد عمي شاهين؟
0: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عمي شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
0: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
0: محامي مش هيك؟
2: ايه بإذن الله. بس إذا في شيء ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
0: كثير عاد. فإذا بننتهي عند العم أبو ملحم. بس هيك عشرتها. بدي سمسرتي بالأول.
2: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
0: هلا روح على حفلتك. هونيك بنحكي فيها. خبرية بتعجب خاطرك.
2: إن شاء الله إن شاء الله بالإذن.
0: إذنك معك.
1: هلا هلا شو جلسك أنت يا زلمة؟ عم بتطالب السمسرة قبل ما تعرضوا القضية؟
0: لا كيف لا كيف؟ ما بدي استودع حالي بالأول.
1: تفضل.
3: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عمي شاهين؟
0: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده بس.
4: هلا صحيح يا جماعه، اخوي تحكي وعقل يفهم، مش حرام نين اخوي من فرد ام وبي واحد يورث وواحد ما يورثش؟
2: شو عم يا ابو ملحم؟ الهيئه في اختلاس بالنص.
5: ما بدها شيء، ما انت محامي دبر حقك.
0: وانا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطيه اللي بتضمن كافه حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنه المسيحه بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
0: ولك يا عمي ما قلت لكم انه هو كان ولد صغير.
4: ايه؟
0: وامه عدم المؤاخذه كانت على البركه. وانا
4: بلعك الخواجه فرج تطنش وتضل ساكت مش هيك؟
0: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
5: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصه تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تبوح بهالمعلومات هيك؟
0: كأن خيب
4: ملحم بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعى من النوم.
0: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطيه.
0: بس انتبه، انت عم تحكي معي هلا كسمسار، انا يعني الدفع سلف.
5: ما لكش عندي انا اي شيء، ما لك.
0: ايه خلص خلص يا خي، كاني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض منها.

0: مخيه مخيه دوخنا دوخنا بتحاج رايح جاي متمكوك لحياكه
1: عزيزي. شو قصه اخاك؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسره جديده بيظهر
2: من وراها 10,000 ليره
0: صحيح؟
2: وكرامتك محفوظه عليك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
3: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
2: أنا سمسار شاهين خيي، بدك شي مني؟
3: هلا أنت سمسار شاهين؟ كيف بتقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا قبلها من شغلك، روح روح بعدين.
2: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
3: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
2: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
3: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك بخمس ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
3: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
3: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
2: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
3: وشو بقى مالك؟ وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
3: مالي فنجان قهوة يا مالي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
4: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورطة بيو؟
5: اذا لحق القضية بعزم وجد بيقدر، معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
4: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
5: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
4: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفع له بالسنة 2,000 ليرة، ادفع له هال2,000 ليرة وريح بالك.
5: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
6: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
4: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط كمان.
6: ما عليك ما عليك روح.
7: يا اهلا.
8: الله يحفظك.
7: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصلي شوي لعند الجيران.
8: حاشوكي.
2: الله معك يا فرج.
6: اهلا اهلا اهلا.
2: هيك شي بعد ترايي
6: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
2: لا يا فرج انت دخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، بكره بتشوف.
6: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
2: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
6: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
2: ما تاكل الدغري خي فرج. يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مشان الامر متناعمين من ايدينا.
6: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل موضه دارجه.
2: كيف قتل؟ شو يعني؟
6: لك ما تشفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هايله كتير.
2: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
6: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: وبعدين
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لأخونا. يعني
1: لمين؟ لأخونا ابن خيك. ابن خيك نبيل الأستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحنا؟
1: طيب كيف؟ أنا بدي أتلو؟
0: لكن أنا ايه قلت شو فيها؟ ليك هدي هدي عمول الناس ليوم واحد ولأنه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده أنا حاضر أدفع لك إيه. ليك بكفيه 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: ايه بس هاي فرش حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميع. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده بسلاف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيرت فكري راح اروح معك. يلا شو ما صار يصير.
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي كم قرش ابن خي وبطل في شك وبيني.
1: حق معك. يلا
2: خذ هذا الغرض ضبه بالخزنة.
3: بس أنا بدي أتأكد إنه مات.
2: ما تخافش خي فرج، يوم بتقرأ الخبر بالجريدة بكرة بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك التاني؟
3: بلا فضايح هلا. بعدين قوم
2: فرج ليك. شيء من لعبش معه. طيب سمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيّر.
3: ابن خيّر شو بو ابن خيّر؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني والله صار لي شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح. طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيّر إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي عليك.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شو فيها رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ ها اسألوه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: والله يا ست أم الحيم بتهموني كل تهمي بدي حلم الله يخلصني منها. يا عمي يا حوس قالوا ده صرت بعت وراء حتى ليش تنتفهم واعترف له بحقه بالقسمة.
2: طير زاد طير امبارح نوم نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقيه.
1: دخلك سألت عنه أمه بالبيت شي؟
2: يا خي سألتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البيت.
1: رحت سألت عنه شي بالمكتب؟
2: ولا كان فراش ما هو ما بعد ما أسس مكتب لحاله.
1: ولك طيب بالسرايا هون هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عمل لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
3: عجيبة
1: عم شي بيشغل البيت.
3: ايه صدق
1: بركي يعني عفوا عفوا
4: الو لا فرج بيحكي شو مين شو هو بالخيي مقتول
3: ساتر يا رب
4: مش معقول
2: شو مش معقول يا عم
4: كيف ابن خيي مقتول يا ضيعك يا ابن خيي يا ضيع شبابك يا ابن
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش
4: لا تعال بس عذري فوق يا عم يقولوا بالغيبة مقتول برصاص طيب
5: شاب باري متلينا مين اللي عليه فاطمه يا اختي
4: اللي بعرفني يا غيه وبلاش الحسيد الغيره الناس اكلوا بعيونه
5: لا لا لا
4: يا ابي عاج يا ابن خي قطعت لي ظهري يا ابن خي
3: يا حرق عم بامه علي شو بكون عيني يا عم
4: يا ريت لك يا ريت بقدر بشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب
6: عشرت تبقى وعدك يا عم. ايه انا جيش
5: شو

0: بعدك طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مامي؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحي بحياة شاب بعد ما ولى عمره؟ خذ الشيك تبعك خذ كرمال تمشي مصاري ضحى بشد صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار بس بحياتي ما بتلاعب ارواح الناس
2: التليفون اللي اجى هلا
0: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيليه ناجحه وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك خاطركم
3: يعني انا ضرب راسي وعطش قمص شو المشاهد اللي عم تشوفه
4: شباب خي فرش هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان من ابن حشيشة قلبها
5: قرب يا بخي قرب ما عادش عندي إجراء تمشين لعندك تعب يا بخي أنت ابني اليوم رايح أي مفاتيح قلبي كل ثروتي بالخزنة تحت تصرفك وأنا خليني انزوي بزاوية من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي
1: وأنت بعد بيني بمثابة بي يا عم
4: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي يا مؤمن
3: قاضيك هيك ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة
4: يا رب تنجينا ايه معك حق.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان، وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

مكان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب، رهنتوه، نهبتوه، سرقتوه، برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقه راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدمها بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: حزن عشتيها، ومع كل حب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها، ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر، همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها، حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها، ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق، وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت خيفان، لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك وكرباج تاني عقلب امك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة امومي تركض تضمك كل العذاب لاجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وإنت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان ضيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الإسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
0: الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: سر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بذنوبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النعمة.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن الموت. نيال هاك القبر وحجاره وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
4: يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: هدفنا واحد، جمع أبناء كوكبة بالاغتراب بالوطن الأم.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبصى، مش رحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: هنا راديو كوكبة.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

0: ترى ويش
1: ايه كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم؟
2: هيدا انت عبكرة الصبح
1: اعطيني نار.
2: اعطيني نار ايه؟ الله يلعن هالنارة. لك استحليتك شي يوم تطلب طلبة تنفعني بقرشين؟
1: ولك هلا بدنا نأركل، شو منأركل بلا نارة؟
2: تكرم
1: عجل عجلي شوي.
2: لك
1: ما انت بتعطرزي كتير، يلا عجلي.
2: وهيدي نارة.
1: ها
2: يسلموا الدياب. لك يا عمر شفت هالحاكي المعتر؟
1: حاكي مو معتر.
2: ولك ايه ما اجي صبي؟
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهنة.
2: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي، منه رايق وراسه فاضي يعرف كيف بيظبطه.
2: إيه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بدي يجيك بنت
1: جن.
2: طبعا طبعا
1: جنية.
3: يا سلمى
2: هاي اجا رجال
3: دخلت. شو قصة ابن الحاكم؟
2: بعد عم خبره العمر على قصة الجنية.
3: مكتوم سريع سريع.
2: اهلا بالعسكر.
3: اهلا. وبعد يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة، ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ لك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. ليش ماشي بالاول؟ خد دولة.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم كبر ابن الحاكم وكبرت معه القصه كبرت معه القصه وضلوا كل يوم العسكري ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقي عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون، يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله.
4: وصاروا الناس خايفين وبقيوا بخوف عايشين ويوم من عشية الدكانة ببهية فات ابنه للحاكم شاف عنده آلة سودة.
5: شو شو مسكها؟
4: مسكها
5: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها.
5: يعني نامت الدولة؟
3: هيا غلي
2: غلي في الدكان
3: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد لهلا تنشو فاتح.
2: عم بقول لك اعطيني الغلي.
3: فيك تروح تفلي
2: بعطفك عمي انا
1: بفلي.

ويلك انت تعالى هون وبس. وقفي احدك وقفي بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك. ليكي محسوبك مرفوض تشر بالزعل بضرب بوز. شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك. بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي. وقبل ما تفلي اسمعي اسمعي بوسي ايدي واركعي اركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدك اركع حدك اركع حدك. بدك بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك. هسرتني ما خلت فكرة ببالي صرت امشي

ما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. وب...

0: فارقة معاك، عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
1: لكن ناموا أو قاموا هو بيناموا تسلي.
0: إذا بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدولة.
1: ومن أين هالحلوة؟
0: ندري من أي دنيا، حلوة لبسة أحمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلت؟ وين ما اجي
0: يا دلي انا بضلوا نايمين، يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
1: اوكي ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحاله.
0: اهلا بالعسكري.
2: اهلا
0: يا عمي، جماعتك ناموا؟
2: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
1: امنا بدك تقبض المعاش؟
0: مين بدي رأيك؟
1: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
1: قرب خدك نفس.
3: ممنون عندي دورية.
1: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
1: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح، ايمتى صرح؟
1: لك محلك تفهم اللي تصرح بالماضي، شو ما بتفهم السياسة؟
2: لك لك شو السياسة؟
1: مصري انا العراق الجلسة الجامعة بين القديس الجد ايراني بالخنسة هريب حجيش الزهرة.
2: يا دكاجة وين الرخصة؟ بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المهرب؟
1: لا.
2: إيه بدنا نعمل ضبط.
1: اعمل ما الدولة نايمة، بكرة تسلس مع مرور الزمن يا شاطر.
2: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
1: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظرهم وسخين، شو بقى غير السجل يا بتورقة ولك وسخوة. اروح اروح.

0: صعب تعمل هون.
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله. بيخلق من الشبه 44.
0: صعب تعمل لكان.
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟ يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟
1: لك عمي منو نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدها الطالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجة.
0: هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قلب جو. خلي هالدفتر وحرمني على المحضر.

0: قدامي يا قضي نامي
1: جر قدامي.
2: ما تزكزكني لك، ما تزكزكني.
3: سمع نشتغل شركي.
1: شو
3: شركي؟ شركي
1: ها؟
3: حبيبة قسم لي شركة؟
2: شركي بالنص
3: على المضمون؟
2: محلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ومصحى زعبرت؟
2: لا، إذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح ودم.
2: والزم مهم. أما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
2: لك مين بدي يعرف لك فتنة.

0: حلو وبس.
1: هيدي حلوة كتير.
2: يا حلوة ازاي تفوت يا ابن الحاكم النايم؟
3: جاي بوسه ليوعى
0: مني وعلي فقعتي بوشي بطلع المرأة. ليدي يا حنوة أبدك تعني برافا
2: يدخلك
4: يا جميعا. قولنا شوية إذا بتريدوا. يس هاي الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم حتى توعى الدولة. هيدي جاية بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وأنا حكومي؟
4: لا لا بس زيارة دبلوماسية.
2: يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه السكان اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجوا مع الفاط اللي عب على جنابه.
5: وعهاك التم مصطفو نحنا شل وما بيكفو وعهاك التم مصطفو نحنا شل وما بيكفو جيوش الدنيا ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
0: نامت. اه

0: ده
1: وسهرت على الامن
0: وعلى راحه الكبار سهرت على الامن وعلى راحه الكبار سهرت على اللي بيصير سهرت على اللي صار
2: سهرت سهرت سهرت سهرت على طور الاطفال.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعه.
3: اي جماعه؟
4: نحن حي الله جماعه. وقت الزوم بنقف.
3: بتوقفوا مع مين؟
4: نقف مع الويل.
3: وانت ما في حدا واقف؟
4: في الحق واقف بنقف معه.
3: وشو مطالبكم؟
4: بدنا نقوم بدنا نطرقع والرشاش بدنا نطرقع والدولة قبل ما نامت منعت الأقواس وطلق الرصاص.
3: يعني في حرب؟
5: لا عنا عرس مستعجل.
4: ايه والعرس ما حلو ولا اذا وصمة.
2: بدنا نقوم بالقضاء. شو القضاء ملك الدولة؟
4: ومن عمل هالشاب مات وبعده شب. اخ شب شو بندفنه بلا أقواس؟
2: بدنا نقوم بالقضاء. شو القضاء ملك الدولة؟
6: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومة.
7: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
6: نحن مندفع لك عن عائلتك.
7: فضل يا ستنا هذه صفحة الجرائد.
6: وين شوف لي شوف
7: صفحة مليان.
6: اها شوفي ستنا وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا كل واحد عم يقتل عاملين القبض عليه.
3: وشو رفع طلقتهم اللي مات مات.
6: ايه بس في حبس بالنص.
3: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
6: يا عمي الجرايد بيزيدوها بضخموا الاشياء.
3: يا عمي اذا اربعة ماتوا بحفلة اقوات شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعة انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفة معدن صغيرة فاتت بقلبهم.
4: ايه انا اذا حدا بيقتل ابني بياخد طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب. ايه لف برصاصي لعلي.
3: روقوا شوي.
2: روقوا شوي.
3: كل قد الحالي تعباني.
4: واكتر.
3: وشو نفعل اذا وعيوا الحكم؟
6: ولو يا حلوة بلد بلا حكم.
3: مش مهم يكون في حكم المهم يكون في هيبة حكم.
4: اخ يا كسنجر وقت عنا.
3: كسنجر عاونك ما كسنجر ملتهب وابرز.
4: وليك لو ما كنت قبرت تجوزك الله يلعن جوزك. الحق معك يا حلوة ما في هيبة حكم.
8: في هيبة حكم. في هيبة حكم. في هيبة حكم.
3: مين الشاب؟
8: محسوبك حرامي.
3: حرامي وفلتين.
8: فلتين وناطق اترقى.
3: تترقى؟
8: لكن معقول يعملوني نايب معقول وزير معقول رئيس.
9: وعرفت بس انت وياه. هو حدا يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفراني.
8: حضرتك رئيس نقابة الفراني؟
9: اي نعم.
8: وكم صرصور خبرتهم
9: يا يا عم مش معقول نص كيس طحين الخاله
8: مدري مين غششهم
9: واشتريناهم من الحكومه
3: وكمان الحكومه بتحط ايدها بالفرن
8: والحكومه بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل
6: لا عم تسبوا الحكومه
8: لا ليش الحكومه ما بتاكل خبز
6: استخدمت غير شيء
8: لا اذا نحن بناكل غير شيء
4: عم يتجنن
10: هنا راديو كوكبة.

بوسنا بيتنا وعقل انطار كيف لو بيتنا شو كان صار بوسنا بيتنا وعقل انطار كيف لو بيتنا شو كان صار كلمة بوسي عملت هوسي

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. واول ما دخل على المجلس ليقع خطاب نام.
1: اكيد اكيد بده ينام.
0: ايه بس نام على الكرسي.
1: اوعى تصنج رقبته.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهه جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت اخذ كسره. يا حلوه.
1: نحرامي في البيت؟
2: يا حلوه. في قضية مهمة كتير.
0: خير إن شاء الله.
2: بصفتي حمار وحرامي وموهوب، حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
2: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: شو الحرامية له الحقوق؟
2: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
2: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
2: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
2: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
2: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
2: مين قال لك ما بيشتغل؟ نحن الحرامية اخذين اكبر وظائف بالدولة.
1: نعم معلوم. وشو المطلوب؟
2: في عندي الزملاء الكرام اعضاء الحبس اعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتون.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا كله الا هيك. انا اللي بقرر، انا الدولة.
2: شف طيب مستعدوا تعملون حسابك.
0: ليش يا اخي؟ شو انا الدولة؟
2: فيلتون لك
0: من فيلة ابوه ده الاستلام. طلعوا تعملون حسابك. طلع برا. طلع روح يا عمي.
1: روح. ولك هاي الثلتين القضية.
0: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
2: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
0: انتو جماعة وطنية؟
2: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
0: لا.
2: بنسرق مغتربين؟
0: لا.
2: بنسرق حدا غير مواطنين؟
0: لا.
1: هيدي منتهى الوطنية.
2: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا.
3: انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه
4: ما تطلعها؟
3: بدك تطلعها؟
4: نعم
3: نحن بنجوزها.
4: خلي الحلو بالاول واحد دولي حتى نعرف نطلعها.
2: لا يا حلوه خليهم نايمين بنوعدك بنته.
0: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم؟ هودي حرامية من صنف الواطن.
2: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكرة اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
0: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخدك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخدك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابة.
0: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
4: وانا اذا حدا بياخد بنتي بتجوز ان شاء الله حدا الغنى. ان شاء الله حدا الغنى.
1: فإذا قررنا
0: نوعد الدولة.
2: يلي بده نوعد الدولة يرفع ايده،
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: أوقيتا وخلي رصاصات وترن السمنات والسن برن يا الله عاشي أنا
1: يا الله

0: يا حلو دخيله والله دخيله والله هصلحه في لحقني من على بكره قال بده خبر
1: لا احرن انت الشاشة بايدك
0: دخيلك قلت لك شو واحد خلي هالزلمه يتنفع بخبر
1: انا ماني مجرم انا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف
0: يا اخي طالب شرف يا
2: ولو بدك تقتل القتيل ولو صحفي انا بحكي معه
0: يا عمي اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل لو قبل بقتيل ما بيكون بدي اقتل قتيل
1: راحت راحت راحت
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم

0: صحفي وجاي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة
1: يا حبيبي، يكتبوا انه البلد صارت عايش بامان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: هينوش الناجي، هينوش الناجي.
4: اهلا اهلا اهلا اهلا، هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحب. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
6: يا
1: دولي.
6: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
2: ونو ونو
6: رجع على القصر.
1: وقيت الدولة.
2: لا لا لا تركوه بده يكون مروبص، الدولة مبتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم صلاح قرار الأول الحاكم المروبص.
2: لا لا لا لا، ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم تقرقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدوله، كنت روح على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له اسمع عندي تصليحات الوزاره ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع بالشابني، عاجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا منوع الدولة لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعد الدولة بكرة برقوك بشريطة.
2: لا شو شرطيط يا حلو، قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة، ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
1: يا عمي يا عمي شو هالحالة، رح نفلس. دخيل الله.

0: مون ديو، دخيل مونجاج، دخيل مونتي كارلو. انا
1: شو القصة يا سلمى؟
0: القصة يا حبيبتي انه القهوة رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس، دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
1: قولي التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
0: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
1: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
0: يا حبيبتي يدرسوا، بس مع الدرس رفعوني شوي، شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شرحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
1: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
0: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
1: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
0: أنا لازم أشوف شغل إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
1: كمان مظاهرات.
2: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: وسط المحامين.
1: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكره بيصيروا حاموا، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا على الكلمه.

0: أهلكن، روحوا اسألوا أهلكن، بيقولوا عنكن صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكن مطالب وإلكن حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا أسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس. اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خدوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكن بيعملوا مظاهرات ضدكن وبيمشوا بالشوارع بيسبوكن.
3: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت، شو دخلت؟
1: اسكتي يا بنت، بدي غندره.
3: اسم الله.
1: ايه صدرجي؟
0: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره.

0: Clara.
1: Nimm es. Entnimm es.
0: Eh?
1: وانت لشغل اللي عاملي وانت عم تعمل مظاهرات فاذا انت مش نمس انت بسين
0: بسين
1: بسين ومئذي كمان يلا

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراين.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلوة صحيها، رص الله عيام الدولة. صحيح انت طلعت مجولة بس على القليلة كنا نصاب، هلا انا طعمة.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: عطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: ليه بدي اطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلوة صحيها، رص الله عيام الدولة. صحيح كنا نشرب وحن بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري ولادي ما عنده مديري.
1: وليش فكرتوا المديري؟
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات، بس بالقليلة كان يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة والبيت اللي تدمر.
1: يعني من صح الدولة؟
6: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسيب دخلك؟
2: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير وصرنا فوق، فوق، فوق.
7: أنت ارتاح.
8: تسكيني يا حلو دبرها الدولة الطريقة.
7: أنت ارتاح.
8: راح من هون بالفلوس.
2: فلوس. فلوس.
8: فلوس.
2: فلوس.
9: يا ابني يا ولدي يا ولدي دخيلك مرضي
8: عني. يا ابني رح نبدل.
10: انا نمر الديوانجي تاع اولاد الكنجي، حد بكيمي عدمي وقلب الدخان فرنجي.

0: رقصة بالسطور على راس المطيور على هيكي عيشي انا مش مجبور
1: رقصة
0: معلوم ومعلوم حتى الزلعوم رقصة كتف
1: واحد
0: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
1: طا طا طا
0: شلختك كفين وامس برافو قولوا معي برافو.

0: امي
1: صحاب تفرجي عن جنبه وخرطشته.
2: تلتا تلتا تلتا
0: لا ترجتني وركعت عرسابة ودموع اخدو دسجابة. ترجتني وركعت عرسابة ودموع اخدو دسجابة.

0: طيب
1: عم بتقول لنا الشباب انت ضربتني؟
2: لا لا
1: عوضتني؟
2: لا
1: ابوس ايدي
2: لا كده جوا انت وليك لا
1: من وين
2: يا ايه بس بس وعي الحاكم وعي ابنه وعي الدوله كلها
3: يعني وعي الحكومة
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يا عايش الحاكم يا
3: عايش عايش عايش عايش
2: الحاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: يا حلو يا عايش معي ناس تجي قتلوكي قولوا معي يا عايش حاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: كمان مالا يا عايش حاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: بس بس
1: الحسيب انت الحرامي
4: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
5: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره يمد ايده على التليفون
4: بس بس وانت يا حلوة انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
4: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
4: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
4: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يا حلو هم كبير في انه مطليب والدولة المعترة مش طايلة الدولة ايده قصيرة بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية؟
4: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية؟
2: يا بس
6: يا بابي بابي
4: شو يا بابي شو؟
6: خلينا نلعب بهيدا؟
4: لعب يا بابي لعب
5: نو لك بعد ما تبتو؟
4: ليش لنتوب؟ شو التليفون بضر؟
5: بالعكس كله منفعة
4: بس بس بس بس بس
1: رح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
4: ليش يا حلوي انت من وين؟
1: من لبنان
4: انت منين؟
1: من لبنان
4: من لبنان
1: من لبنان
4: فتشتو الشنطة كان معك شنطة اه
1: في وحدة
4: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
4: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبى يا ناس
4: نتفت اشيا بقلبك ياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الإلكترونية ويشموها ست كلاب هود كلاب البوليسية
1: ليش ليش
4: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخذ عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
4: وشو تعلمتي يا حلوة؟
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما قالوا قيمة وان الحكام بدون مساعدة الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد المدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com. انتو برفقة راديو كوكبة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف، في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

أبني عم

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين. وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال. بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغرب ودفى القلوب.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بكيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiokaukaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قصمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلة هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت ومنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: حلمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين مع غير
1: سهرة التلاتة. بنختمها مع مسرحية من مسرحية صباح.